الجزائر لم يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايا